0: الحمد لله
1: سحر ده اويان الله دايان جوشوش دور ارجان
0: الحمد لله
1: دينم اسلامدر حق تان اكرامدر ايمانم تامدر
0: الحمد لله

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Birleşmiş Milletler Irak İnsani Yardım Koordinatörü Gulam İsakzai ile siyasi ile güvenlik durumunu, ayrıca kalkınma projeleriyle sanayi, ekonomi ve tarım sektörlerinin geliştirilmesini ele aldı. Başbakan Ali Ezzeydi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne hedef alan suç saldırısının perde arkasını ortaya çıkarmak için üst düzey soruşturma komisyonu kurduk dedi. Kanun Devleti İtilaf Sözcüsü Akil Fetlavi, güçler ittifakının kurulması, meclis başkanlığını denetlemek ve kararlılıklarını tek taraflı alınmasını engellemek amacı taşıyor dedi. Milletvekili Kaysar Curani, bütçenin Haziran ortası ya da Temmuz başında hükümetten parlamentoya gönderilmesini beklediğini açıkladı. Elektrik Bakanı Ali Sadi, yaz ayları için özel bir acil durum planı hazırlandığını belirtti. Elektrik Bakanlığı, Hor Ez-Zubeyr'deki Türk Enerji Üretim Gemisi'nin birkaç gün içinde hizmete alınması için bağlantı çalışmaları tamamlanıyor dedi. Tarım Bakanlığı, hemorajik ateş hastalığının yayılması nedeniyle Suriye'den Irak ve Körfez ülkelerine hayvan geçişini durdurduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı, 2026 yılı içerisinde 70 binden fazla Birleşik Ulusal Kimlik Kartı ve 28 bin elektronik pasaport basıldı dedi. Ulusal Güvenlik Teşkilatı, Bağdat'ta 300 elektrik trafosunun ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Uyuşturucuyla Mücadele Müdürlüğü, Diyale'de üzerlerinde 85 kilogram kaptagon bulunan 4 zanlıyı yakaladı. Birleşik Arap Emirlikleri, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan 20 bin denizcinin kurtarılması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulundu. İran son 24 saat içinde Hürmüz Boğazı'ndan 35 gemi geçti dedi. İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 6 sağlık çalışanı 11 kişi şehit oldu. Hizbullah son Amerika yaptırımlarını Lübnan halkını korkutma girişimi olarak değerlendirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin 101 Ukrayna insansız hava aracını engelleyip imha ettiğini açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, ülkesinin Polonya'ya ilave 5000 asker göndermeyi planladığını duyurdu. Amerika Senatosu raporu, Amerika'nın İran'la yaşanan savaş sırasında 40'tan fazla uçak ve insansız hava aracı kaybettiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü, Gazze şeridinde ciddi tıbbi ekipman eksikliği konusunda uyarıda bulundu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO birlik ve bütünlüğünü koruyacak, bize yönelik herhangi bir saldırıya verilecek yanıtı yıkıcı olacaktır dedi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: أسعدتم أوقاتا مستمعينا الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من على راديو تركمان فيم الفضائية. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد أننا شكلنا لجنة تحقيق رفيعة لكشف ملابسات العمل الإجرامي الذي استهدف السعودية والإمارات. المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون عقيل الفتلاوي يؤكد أن تشكيل تحالف الأقوياء داخل قبة البرلمان يهدف إلى مراقبة رئاسة مجلس النواب ومنع مصادرة القرارات. النائب قيصر الجوراني يكشف أن منتصف شهر حزيران المقبل أو مطلع تموز سيكونان الموعد المتوقع لإحالة الموازنة من الحكومة إلى البرلمان بعد التصويت على فقراتها. وزير الكهرباء علي سعد يهيب يؤكد إعداد خطة طوارئ خاصة بأحمال الذروة الصيفية بهدف ضمان ديمومة عمل المنظومة الكهربائية. وزارة الكهرباء تعلن عن ربط البارجة التركية لتوليد الطاقة في خور الزبير لإدخالها إلى الخدمة خلال أيام. وزارة الزراعة تعلن إيقاف ترانزيت دخول الحيوانات الحية من سوريا باتجاه العراق ودول الخليج لحماية الثروة الحيوانية بسبب انتشار مرض الحمى القلعية. الشركة تول العامة لموانئ العراق تعلن عن استنفار كوادرها بعد معلومات عن فقدان سفينتين ترفعان العلم البوليفي. وزارة الداخلية تعلن عن طباعة أكثر من 70,000 بطاقة وطنية موحدة و 28,000 جواز إلكتروني خلال 2026. جهاز الأمن الوطني يعلن ضبط 300 محولة كهربائية مهربة داخل إحدى الجراجات واعتقال متهمين اثنين بالعاصمة بغداد. مديرية الاستخبارات العسكرية تعلن عن اعتقال إرهابيين اثنين في عمليتين نوعيتين بمحافظتي بغداد والأنبار. مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تلقي القبض على 4 متهمين بينهم أجانب وتضبط بحوزتهم 85 كيلوغرام من حبوب الكبتاغون المخدرة في محافظة ديالى. مصدر أمني يعلن أن قوة أمنية عراقية في محافظة البصرة تقوم بإسقاط منطاد يحمل مخدرات باتجاه الأراضي الكويتية. استشهاد 4 وإصابة 2 في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفر تبنيت ومحيط بلدة دير قانون رأس العين بجنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على شخصين مسلحين قرب الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان. الإمارات تطالب مجلس الأمن بتحرير 20,000 بحار عالقين في مضيق هرمز. إيران تعلن مرور 35 سفينة عبر مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن عن فرض عقوبات على 9 أشخاص بتهمة تقويض سيادة لبنان. هولندا تعلن قرار حظر تجارة البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. حزب الله اللبناني يعتبر أن العقوبات الأمريكية الأخيرة محاولة ترهيب للشعب اللبناني. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قوات الدفاع الجوية اعترضت ودمرت 101 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مناطق روسية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عزم بلاده إرسال 5,000 جندي إضافي إلى بولندا. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

تستمعون الآن إلى موجز الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية. أهلا بكم. القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي يصدر أمرا بتكليف اللواء الركن زيد حواشي بمنصب الوكيل الأمني لرئيس جهاز مكافحة الإرهاب. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عراقشي تطورات المفاوضات الأخيرة بين طهران وواشنطن. مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي يعد علاقات العراق بمحيطه العربي ركيزة أساسية في تعزيز استقراره السياسي والأمني والاقتصادي. عضو تحالف العزم حيدر الأسدي يحذر من مساعي بعض الكتل السياسية لتشكيل تحالفات مضادة تهدف إلى وضع العراقيل أمام مسار عمل الحكومة الجديدة. رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ خمام حمودي يؤكد لوزير الكهرباء علي سعد وهيب أن كسب ثقة المواطن المعيار الأول لتقييم أي أداء وزاري. وزارة الداخلية تلقي القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري في منطقة الشيخ عمر وسط بغداد. هيئة المنافذ الحدودية تضبط كميات كبيرة من المواد المخالفة وإحباط محاولات تهريب في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة. السلطات الأمنية تعتقل شخصا قام بالنصب والاحتيال على المواطنين في قضاء الهاشمية جنوب محافظة بابل. وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن تركيز بلاده الأساسي في المحادثات مع الولايات المتحدة يتمثل في إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. حزب الله يشن 17 هجوما على أهداف

0: 61 هجوما على جنوب لبنان. وزارة الخارجية الأمريكية تصادق على صفقة بيع محتملة لتعزيز أنظمة صواريخ هوك لدى أوكرانيا بقيمة 108.1 ملايين دولار. مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية توسي غابرت تستقيل من منصبها مبررة قرارها بظروف تتعلق بالحالة الصحية لزوجها. السلطات الأمريكية تخلي نحو 40,000 شخص من منازلهم في ولاية كاليفورنيا عقب تسرب مادة كيميائية خطرة من خزان صناعي في منطقة غاردن جروف بمقاطعة أورنج. مصرع 82 شخصا إثر انفجار منجم فحم في شمال شرق الصين. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية، قدمتها لكم أنا يونس عبد الله، تقبلوا تحياتنا، إلى اللقاء.
1: جد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. غريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: ...90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

أول إذا تركمان اف ام شغالة ليل ونهار، راديو أغاني وإعلانات اسمعها كل نهار على الموجة 90.1.

0: تستمعون الآن إلى موجز الأخبار من إذاعة تركمان فم الفضائية. أهلا بكم. القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي يصدر أمرا بتكليف اللواء الركن زيد حواشي بمنصب الوكيل الأمني لرئيس جهاز مكافحة الإرهاب. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عراقشي تطورات المفاوضات الأخيرة بين طهران وواشنطن. مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي يعد علاقات العراق بمحيطه العربي ركيزة أساسية في تعزيز استقراره السياسي والأمني والاقتصادي. عضو تحالف العزم حيدر الأسدي يحذر من مساعي بعض الكتل السياسية لتشكيل تحالفات مضادة تهدف إلى وضع العراقيل أمام مسار عمل الحكومة الجديدة. رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ إمام حمودي يؤكد لوزير الكهرباء علي سعد وهيب أن كسب ثقة المواطن المعيار الأول لتقييم أي أداء وزاري. وزارة الداخلية تلقي القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري في منطقة الشيخ عمر وسط بغداد. هيئة المنافذ الحدودية تضبط كميات كبيرة من المواد المخالفة وإحباط محاولات تهريب في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة. السلطات الأمنية تعتقل شخصا قام بالنصب والاحتيال على المواطنين في قضاء الهاشمية جنوب محافظة بابل. وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن تركيز بلاده الأساسي في المحادثات مع الولايات المتحدة يتمثل في إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. حزب الله يشن 17 هجوما على أهداف عسكرية إسرائيلية جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل، شملت 8 تجمعات لجنود و6 مواقع عسكرية و3 آليات. مقتل 11 شخصا بينهم 6 مسعفين وإصابة 13 آخرين في 61 هجوما على جنوب لبنان. وزارة الخارجية الأمريكية تصادق على صفقة بيع محتملة لتعزيز أنظمة صواريخ هوك لدى أوكرانيا بقيمة 108.1 ملايين دولار. مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية توسي غابرت تستقيل من منصبها مبررة قرارها بظروف تتعلق بالحالة الصحية لزوجها. السلطات الأمريكية تخلي نحو 40,000 شخص من منازلهم في ولاية كاليفورنيا عقب تسرب مادة كيميائية خطرة من خزان صناعي في منطقة غاردن جروف بمقاطعة أورنج. مصرع 82 شخصا إثر انفجار منجم فحم في شمال شرق الصين. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان فم الفضائية، قدمتها لكم أنا يونس عبد الله. تقبلوا تحياتنا، إلى اللقاء.
1: يا حلو، أنت تدي يومك نشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
1: يا حلو نبتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: قد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen FM Radyosu'ndan sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi de haberleri dinliyorsunuz. Kerkük Valisi Mehmet Seyman Ağa, Kerkük Elektrik Dağıtım Müdürlüğü'ne aydınlatma bakım çalışmalarına derhal başlanması ve elektrik direkleri için kapsamlı bakım kampanyası başlatılması talimatı verdi. Kerkük Valisi Mehmet Seyman Ağa, Kerkük Tikrit Yolu projesinin sahada inceleyerek bir dönem ölüm yolu olarak bilinen güzergahın toplam 60 kilometresinin 40 kilometresinin tamamlandığını belirtti. Kerkük Valisi Ağa, müteahhitlerin alacaklarına ilişkin tüm dosyaların en kısa sürede sonuçlandırılması ve ödemelerin hızla yapılması için yoğun çaba göstereceklerini ifade etti. Parlamento Başkanı Eyvet Albusi, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul ederek hükümetle bölgesel yönetim arasındaki sorunların anayasa çerçevesinde çözülmesinin önemini vurguladı. Başbakan Ali Fahli Zeydi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile sınır kapıları, Asikuda sistemi ve bölgede faaliyet gösteren petrol şirketlerine ilişkin teknik dosyaları görüştü. Başbakan Zeydi, Maliye Bakanlığı'na gerçekleştirdiği ziyarette mevcut zorluklara ve ihtiyaçlara cevap verecek kapsamlı bir mali vizyon oluşturulması talimatı verdi. Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İranlı mevkidaşı Abbas Herakçı ile yaptığı telefon görüşmesinde Tahran'la Washington arasındaki son müzakere sürecini ele aldı. Azım Koalisyonu üyesi Haydar el-Esedi, bazı siyasi grupların yeni hükümetin çalışmalarını engellemeyi amaçlayan karşıt ittifaklar kurma girişimlerinde bulunduğunu söyledi. İslami Yüksek Konsey Başkanı Şeyh Hummam Hammudi, Elektrik Bakanı Ali Saad'la görüşmesinde vatandaşların güvenini kazanmanın her bakanlık performansının temel ölçüde olduğunu ifade etti. İçişleri Bakanlığı, Bağdat'ın Şeyh Ömer bölgesinde uyuşturucu madde ve ateşli silahla yakalanan bir zanlının gözaltına alındığını duyurdu. Babil'in güneyindeki Haşimiye ilçesinde vatandaşları dolandırdığı belirlenen bir kişi tutuklandı. Eski milli futbolcu Yunus Mahmut 38 oy alarak Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçildi. Parlamento Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Grubu Başkanı Milletvekili Erşet Salih, Futbol Federasyonu Başkanlığı'na getirilen Yunus Mahmut'u tebrik ederek başarılar diledi. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika ile yürütülen görüşmelerde temel önceliklerinin Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi olduğunu duyurdu. Hizbullah, Güney Lübnan ve Kuzey İsrail'de askeri hedeflere yönelik 17 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırılarda 8 mevsi ve 6 askeri nokta ve 3 araç hedef alındı. Hizbullah, Güney Lübnan ve Kuzey İsrail'de askeri hedeflere yönelik 17 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırılarda 8 mevsi ve 6 askeri nokta ve 3 araç hedef alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın füze sistemlerinin güçlendirilmesi yönelik 108,1 milyon dolarlık olası satış anlaşmasını onayladı. Çin'in kuzeydoğusundaki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 82 kişi hayatını kaybetti. Değerli dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız. 90.1.
3: راديو تركمان اف ام الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعانغا يوجه مدير فرع توزيع كهرباء كركوك بالمباشرة الفورية بأعمال صيانة الإنارة وإطلاق حملة شاملة لصيانة أعمدة الكهرباء. محافظ كركوك محمد سمعانغا يتابع ميدانيا مشروع طريق كركوك تكريت، ويؤكد أن الطريق الذي كان يعرف بطريق الموت أنجز منه 40 كيلومترا من مجموع 60. محافظ كركوك محمد سمعانغا يؤكد أن إدارة كركوك ستعمل بجد من أجل إكمال كافة الملفات الخاصة بمستحقات المقاولين بهدف صرفها بأسرع وقت. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يستقبل رئيس حكومة إقليم شمال العراق مسرور البرزاني، ويؤكد أهمية حل المشاكل العالقة بين الحكومة والإقليم وفقا للدستور. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يستقبل رئيس حكومة إقليم شمال العراق مسرور البرزاني، ويبحثان القضايا الفنية التي تتعلق بملفات المنافذ الحدودية وتطبيق نظام الأسيكودا والشركات النفطية العاملة في الإقليم. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يجري زيارة إلى وزارة المالية، ويوجه بوضع رؤية مالية متكاملة تستجيب للتحديات والمتطلبات. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أن الموازنة يجب أن تعظم مواردها، ولا يمكن الاستمرار في الاعتماد على النفط فقط. وزير الخارجية فؤاد حسيني يبحث هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عراقشي تطورات المفاوضات الأخيرة بين طهران وواشنطن. مستشار الأمن القومي قاسم العرجي يعد علاقات العراق بمحيطه العربي ركيزة أساسية في تعزيز استقراره السياسي والأمني والاقتصادي. عضو تحالف العزم حيدر الأسدي يحذر من مساعي بعض الكتل السياسية لتشكيل تحالفات مضادة تهدف إلى وضع العراقيل أمام مسار عمل الحكومة الجديدة. رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي يؤكد لوزير الكهرباء علي سعد وهيب أن كسب ثقة المواطن المعيار الأول لتقييم أي أداء وزاري. وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري في منطقة الشيخ عمر وسط بغداد. هيئة المنافذ الحدودية تضبط كمية كبيرة من المواد المخالفة وإحباط محاولات تهريب في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة. اعتقال شخص قام بالنصب والاحتيال على المواطنين في قضاء الهاشمية جنوب محافظة بابل. يونس محمود يفوز برئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم بعد حصوله على 38 صوتا مقابل 22 لمنافسه عدنان درجال. محافظ كركوك محمد سمعانغا يهنئ يونس محمود بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العراقي لكرة القدم، ويعرب عن استعداده لتقديم الدعم لنجاحه من أجل إعادة كركوك لمكانتها الرياضية. وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن تركيز إيران الأساسي في المحادثات مع الولايات المتحدة يتمثل في إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف يؤكد أن الولايات المتحدة انتهكت عهودها خلال وقف إطلاق النار بفرض حصار بحري على إيران وتسعى الآن لرفعه. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن الحصار الأمريكي على إيران يصل لمرحلة مهمة بتحويل مسار 100 سفينة حتى الآن. حزب الله اللبناني يشن 17 هجوما على أهداف عسكرية إسرائيلية جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل شاملة 8 تجمعات لجنود و6 مواقع عسكرية و3 آليات. مقتل 11 شخصا بينهم 6 مسعفين وإصابة 13 آخرين في 61 هجوما على جنوب لبنان ضمن خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 نيسان الماضي. وزارة الخارجية الأمريكية تصادق على صفقة بيع محتملة لتعزيز أنظمة صواريخ هوك لدى أوكرانيا بقيمة 108.1 مليون دولار. مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد تستقيل من منصبها مبررة قرارها بظروف تتعلق بالحالة الصحية لزوجها. السلطات الأمريكية تخلي نحو 40,000 شخص من منازلهم في ولاية كاليفورنيا عقب تسرب مادة كيميائية خطيرة من خزان صناعي في منطقة غاردن جروف بمقاطعة أورانج. مصرع 82 شخصا إثر انفجار منجم فحم في شمال شرق الصين. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
1: تركمان اف ام بعدد فريكانسımız 89.9.

يا حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: Türkmen FM,
1: Bağdat frekansımız 89.9.
2: جد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM'de yayınımız Türkçe şarkılarla devam ediyor.